أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

له أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: ينفقون.
1: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

خافوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

أديانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

تبصرون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

0: أكبر.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم وما الله بغافل عما يعملون.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

ضعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين

له الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

تستمعون إلى راديو حلمة. راديو حلمة. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

يا مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا على هوا راديو حلمنا. كل عام وأنتم بألف خير يا رب، وأضحى مبارك ينعاد عليكم بالصحة والسلام والرزق يا رب، وراحة البال أهم شيء، وبظروف أحسن إذا الله راد. الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله عيدكم مبارك، وإن شاء الله من الصبح لهلأ عايدتوا بعض وأكلتوا حلويات وعايدتوا الأصحاب والأحباب، وهلأ جينا معكم على الهواء حتى نعايدكم بالدرجة الأولى وكمان ندردش معكم شوي، وأكيد في حدا منكم رح يربح 500 ليرة سورية جديدة إن شاء الله بنهاية الحلقة. فتصلوا فينا على أرقامنا 0932-95-95-97 أو 0962-554-631. هي هي أرقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا عايدونا وخلونا نعايدكم وخلونا ندردش شوي، وكمان يدخل اسمكم بالقرعة لربح جائزة 500 ليرة سورية جديدة.

0: يلا مباشرة عندنا أول اتصال، مين معانا؟ راديو حلمنا، ألو. راديو حلمنا، ألو، تسمعوني يا جماعة؟ أنا ما عم بسمعكم أبدا. ألو ألو، أوكي رح نرجع نجرب مرة تانية، بركي بيسمعونا أصدقائنا. ألو راديو حلمنا، ألو. طيب للأسف يبدو ما عم بيسمعونا ولا عم نسمعون، بركي إن شاء الله بيرجعوا بيخبرونا. اتصال آخر، لا، أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631، هي هي أرقام راديو حلمنا، اتصلوا فينا جاوبونا على أرقام على سؤال اليوم عن المعايدات وعن العيد وكيف أحوال العيد عندكم يا جماعة. رح نرجع نجرب. ألو ألو
1: ألو،
0: أهلين، مين؟
1: براء.
0: أهلين يا براء، كيفك؟ ألو براء، تسمعني حبيبي؟ براء يا عمري تسمعني؟ والله ما عم بسمعك، كان صوتك موجود وراح. طيب براء، كل عام وانت بألف خير يا حبيبي، وينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحة والسلامة يا رب، وإن شاء الله رح يدخل اسمك معنا بالقرعة اليوم. تحياتي لإلك يا براء، ونورتنا أكيد. كمان عندي رح يكون في اتصال آخر. ألو ألو ألو، راديو حلمنا، ألو
1: ألو،
0: أهلا وسهلا ومرحبا، تسمعيني؟ شو قصة الاتصالات اليوم؟
1: خير،
0: وانت بألف خير يا رب.
1: ايه معك. ألو،
0: أهلا وسهلا،
1: أهلين فيك،
0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير يا رب.
0: مين معي؟
1: معك أم رائد.
0: أهلين يا أم رائد، كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. شو أمنياتك بهذا العيد يا أم رائد؟
1: والله أول شيء بوجه المعايدة لكم.
0: شكرا.
1: بعدين بوجه للأهل والأصدقاء والجيران،
0: إن شاء الله بينعاد عليكم جميعا بالخير يا رب.
1: الله يسلمك. أمنيات أني ينجح أولادي بالدراسة وحققوا أعلى المراتب
0: يا رب. هنهم بأي صفوف؟
1: عندي جامعة وانتي تاسع،
0: ما شاء الله.
1: ايه. اما بالنسبة لحلمي،
0: ايه،
1: انه اعمل بيت اعمره واعيش فيه واقضي باقي عمري فيه.
0: العمر الطويل يا رب يا ام رائد. انت وين، باي منطقة؟
1: حمص القصير.
0: بحمص القصير، وبيتك موجود لكن مهدم ولا ما في بيت بالاصل؟
1: والله مهدم.
0: وفي وعود بانه يتعمر، بانه يساعدوكي تعويض، في شيء هيك؟
1: والله عم نحاول، ما خلينا شيء، عم نسجل
0: يا رب
1: بهالجمعيه.
0: يا رب يا رب، الله يعوضك بدل المتر 100 متر يا ام رائد، وان شاء الله بيصير عندك بيتك بيرجع مثل ما كان، وبيكون بيت عامر بالافراح وبيت كرم يا رب
1: ان شاء الله. الله يسمع منك.
0: شكرا لك ام رائد.
1: بالنسبه لسوريا اهلا،
0: كملي كملي. بالنسبة لسوريا،
1: بتمنى انه يعم الامن والسلام ويصير فرص للعيش العالم مشان تعيش وطلع مدخولة، يعني الشغل هون قليل.
0: صحيح.
1: ايه.
0: كيف تشوفي ام رائد، ام رائد كيف تشوفي علاقة السوريين ببعض؟
1: ما مثل الأول، في محبة بس ما مثل الأول. ها عملوا العالم تغربت وكل واحد بمحل، تغير كل شيء،
0: تغيرت، في أشياء تغيرت.
1: إيه.
0: الله كريم الله كريم، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله أمانيك بتتحقق يا أم رائد، وممنون منك ومن اتصالك
1: إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا فيك، شكرا إليك. أهلا أهلا أم رائد. كمان اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
2: إيلاف.
0: إيلاف كيفك؟
2: الحمد لله كل عام وانت بخير.
0: والله وانت بألف خير يا رب، وينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحة والسلامة يا رب.
2: الله يسلمك يا رب.
0: إلاف، شو أمنيتك لنفسك ولعائلتك ولسوريا؟
2: والله بتمنى أنه كل سنة بيمر علينا هذا العيد بخير وصحة
0: يا رب.
2: آمين يا رب.
0: ولسوريا شو بتتمنى السنة الجاية يكون فيه؟
2: والله بتمنى تكون يعني أحسن من أول
0: يا رب. آمين يا رب يا إلاف.
2: آمين.
0: شكرا.
2: يكون أفضل والعيادة الجاية أفضل
0: يا رب يا رب يا إلاف. شكرا لك ولاتصالك، وإن شاء الله تكوني من الرابحين اليوم
2: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك إلاف، كل عام وأنت بألف خير. كمان اتصال. ألو.
3: أهلا.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك يحيى، تقبل الله طاعتك.
0: منا ومنكم يا حبيبي. شكرا لك يا يحيى، طمني عنك، كل عام وانت بخير.
3: والله الحمد لله وانت بخير.
0: اهلا وسهلا فيك يا يحيى. يحيى اليوم عم هيك عم نحكي عن امنياتنا بهذا العيد على الصعيد الشخصي وعلى صعيد البلد، فشو امنيتك انت هيك على الصعيد الشخصي؟
3: الصعيد اول شيء تعطيك البلد
0: كيف؟
3: يعني انا اتمنى انه انا اتمنى انه ولا سجين يضل بالسجن.
0: امين يا رب، يطلعوا كل السجناء والمحجوزين.
3: يعني كل واحد يرجع مع اهله، وهلا صار التحرير بتعرف انت العالم بتجي يعني مثل اول، حتى لو طالعين ما بيحسوا يجوا، فهم شلون؟ ما بيقولوا متبعين.
0: صح.
3: ايه الحمد لله هلا التحرير، يعني بنروح وبنجي، فانه ان شاء الله الله يفك اسر كل شيء واحد مسلم.
0: امين يا رب. وعلى صعيد البلد شو بتتمنى هيك بالعيد الجاي يكون فيه بسوريا؟
3: ان شاء الله سوريا تطور اكثر، يعني مثلا يصير في زيارات برا البلد، اتمنى يعني يعني مثلا على الاردن على لبنان هون يعني تروح نظام، انه مثلا زياره يعطوك اياها 15 يوم 20 يوم،
0: ايه تفتح هيك
3: تعمر ويصير بيها امن وامان وسلام للجميع. يعني
0: يا رب يا رب يا حبيبي. شكرا.
3: بالنهاية كنا بشر يعني.
0: صحيح
3: شو ما
0: صحيح
3: كان يكون.
0: وهي بلدنا ونحب نشوفها بأفضل حالاتها دائما.
3: أكيد أكيد
0: حبيبي الغالي، ممنون منك ومن اتصالك، وإن شاء الله بينعاد عليك بالصحة والسلامة، وإن شاء الله تربح معنا اليوم
3: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي إليك ونورتنا. كمان اتصال. ألو.
4: مساء خير استاذ.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. مين؟
4: كل عام وأنت بخير استاذ.
0: وأنت بألف خير يا حبيبي.
4: أبو ماريا معك من
0: أهلا جميل. أهلا أبو ماريا، شلونك؟
4: الحمد لله بخير، كيفكم أخبارك؟
0: يا أهلا وسهلا بأبو ماريا. أبو ماريا شو أمنياتك على الصعيد الشخصي وشو أمنياتك للبلد بهذا العيد؟
4: والله بالنسبة على الصعيد الشخصي، التغيير في ظروف الحياة، الظروف المادية النفسية، يعني تحسن الأمور شوي
0: يا رب.
4: على الصعيد البلدي أكيد ازدهار سورة تطورها يعني
0: يا رب،
4: بعث الأمن والأمان يعني يحل بكل جميع سوريا.
0: آمين آمين يا رب يا حبيبي. آمين. الله يحقق اللي ببالك، وإن شاء الله العيد الجاي بنشوفك بأعلى المراتب وتكون هيك رضيان ومرتاح حبيبي الغالي. شكرا لك ولاتصالك أبو ماريا، وإن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصال. ألو.
5: هلا.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
5: احمد.
0: شلونك يا احمد؟
5: الحمد لله تمام.
0: شو امنيتك بهذا العيد يا احمد؟ كل عام وانت بخير.
5: وانت بخير ان شاء الله
0: حبيبي. شو ما عندك ولا امنيه؟
5: لا.
0: شو عمرك احمد؟ 15. العمر كله يا رب. مثلا ما بتتمنى مثلا يصير عندك مصاري تشتغل تدرس هيك اي امنيه؟ ما في؟
5: ما في. لا
0: ما في. طيب يا حبيبي الله هيك يجعلك. شلون؟
5: اقول ما جابلك منا شيء.
0: لا حاضر بفهمك والله، ان شاء الله بينعاد عليك بالخير والصحه اهم شيء، ويخلي لك عائلتك يا رب.
5: وإياكم يا رب
0: حبيبي. حبيبي انت نورتنا وميت اهلا وسهلا فيك، وان شاء الله تربح معنا اليوم. اهلا وسهلا تحياتي لك. مش على باله شو يتمنى الصبي؟ طيب شو احمد ما على باله يتمنى؟ نشوف ابو احمد على باله يتمنى ولا لا. مساء الخير ابو احمد، كل عام وانت بخير.
6: هلا. مساء النور وانت بخير يا رب.
0: اهلا وسهلا يا حبيبي، شلونك؟
6: الحمد لله بخير، شو اخبارك؟
0: اهلا وسهلا بابو احمد الحبيب. ابو احمد شو امنيتك بهذا العيد؟
6: والله أهم شيء الأمن والاستقرار لهذا البلد يعني.
0: آمين يا رب. بتشوف وانت بألف خير. بتشوفنا نحن بعاد. الله يخليك. بتشوف ان احنا بعاد عن تحقيق هاي الأمنية ولا نحن باتجاهها رايحين؟
6: لا ان شاء الله باتجاه.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله حبيبي. وأمنية وأمنية على الصعيد الشخصي يا ابو احمد شو؟
6: والله الواحد تخرج من الجامعة وخلص يعني هاي اهم شغلة.
0: اولادك؟
6: لا لا اللي انا.
0: انت انت انت عم تدرس جامعة؟
6: ايوه.
0: ما شاء الله. اي سنة؟
6: سنة رابعة.
0: اي اختصاص؟
6: فرع تاريخ.
0: فرع تاريخ ما شاء الله يا حبيبي. الله يوفقك يا رب. وهيدي اخر سنة المفروض.
6: ايه الحمد لله.
0: الحمد لله. الله يوفقك وان شاء الله منشوفك من الخريجين وبالمحل اللي بتستاهله يا ابو احمد.
6: امين. شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيك ابو احمد. انا كنت مفكرك هيك يعني شوي كبير بالعمر. قديش عمرك؟
6: 92.
0: مواليد قديش؟
6: 92.
0: 92 ما شاء الله. لا بعدك شباب. بدنا نزوجك مره تانية.
6: شكرا لك استاذ.
0: حبيبي يا ابو احمد.
6: فترة الانقطاع انقطعت عن الكلية صراحة يعني أكثر من 10 سنين.
0: أوكي صحيح. بسبب الظروف.
6: بسبب الأحداث صحيح.
0: بس لا والله برافو عليك يعني عندك رغبة وقدرة أنك تكمل يعني شيء يدعو للفخر الصراحة.
6: الحمد لله. الحمد لله على كل
0: حال. الله يخلي لك عائلتك وإن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب يا أبو أحمد وينعاد عليك مرة تانية.
6: علينا وعليك.
0: أهلا وسهلا فيك أبو أحمد الحبيب. تحياتي لإلك. كمان عندي اتصال من العزيز والغالي جدا أبو محمد. كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله يا العزيز.
7: يا أهلي صديق الغالي.
0: أهلا وسهلا فيك يا حبيبي. ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب.
7: آمين آمين. وإياكم.
0: الله يخليك ويحفظك يا أبو أحمد أبو محمد الحبيب. أبو محمد أول شيء أمنيتك الشخصية بهذا العيد.
7: والله أمنيتي أول شيء يعني بهالمناسبة أحب نعايد راديو حلمنا فريق راديو حلمنا بالكامل اللي وقف معانا هالسنين هي ويواسينا يعني والله يعني مقدم له الشكر والتحية والتألق دائما إن شاء الله نشوفه دائما.
0: شكرا يا حبيبي بوجودكم ان شاء الله.
7: الاهل والاصدقاء والاقارب والاحباب ونقول لهم كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. طبعا امنيتنا يعني نسال الله اول شيء يفرج علينا وما يجي العام القادم والعيد القادم الا يكون هالمخيمات كلها وكل واحد راجع على بلده وعلى اهله واحبابه وإن شاء الله هيك يا رب هيك نشوف هالبلد هيك بازدهار ويرجع الأمن والأمان والألفة والمحبة بين الأهل وبين المجتمع. والله هاي أمنياتنا الوحيدة يعني اللي حابين هيك خلص يعني هالبلد يرجع يعني هيك لأن فعلا يعني سوريا هي أم الثقافة وهي اللي يعني المعروفة بالكرم ومعروفة بالأخلاق وبالعلم. فيا رب هيك هالأيام ترجع هالسعادة وترجع هيك على عزتها وكرامتها.
0: آمين يا رب يا أبو محمد. آمين. الله يسمع منك يا حبيبي وإن شاء الله كل أمنياتك بتتحقق والعيد القادم السنة الجاية بتكون عم تتصل فيني من بيتك ومن منطقتك إذا الله راد.
7: والله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا طبعا يعني وينك فريق راديو حلمة بصراحة يعني نحن على العهد نحن ما راحين ندخلنا طالما هو موجود.
0: وصدقني صدقني صدقني هيدي كلمة هيك خليها للزمن أبو محمد. نحن عم نعمل جهدنا وبكل طاقتنا أنه نكون أقرب لكم لسه وإن شاء الله هيك قريبا رح تحسوا بهذا القرب أكثر وأكثر إن شاء الله. وين ما كنتوا داخل المخيم أو خارج المخيم كل عيلتنا وكل الناس اللي بيتواصلوا معنا من بداية الإذاعة لحد اليوم عم نسعى بكل جهدنا نكون أقرب لكم وإن شاء الله النتائج حتكون قريبة.
7: بارك الله بكم بارك الله بكم والله ما تقصروا.
0: الله يخليك.
7: الله
0: يا
7: الخير.
0: الله يخليك.
7: كل عام انتم بألف خير ان شاء الله.
0: يا روحي ابو محمد ممنون منك وفرحت جدا انه سمعت صوتك باول يوم العيد وان شاء الله يا رب دائما هيك بينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحه اهم شيء وبظروف افضل ان شاء الله.
7: امين امين يا رب.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك ابو محمد، نورتنا، وان شاء الله كمان دخل اسمك معنا بالقرعة اليوم لربح 500 ليرة سورية جديدة، انت وكل حد راح يتصل فينا كمان. اتصال، الو راديو حلمنا، الو يا جماعة تسمعوني، عاملين كتم، انتوا عاملين كتم للاتصال، اصلا يبدو راح الاتصال. راديو حلمنا، الو. طيب بدي اعتذر منكم، رح ناخذ بركي اتصال اخر. الو اهلين وسهلين. راديو حلمنا، الو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
8: مبارك عليكم جميعا،
0: أضحى مبارك عليك، وإن شاء الله بنعاد عليك وعلى عائلتك بالصحة والسلامة يا رب. مين معي؟ للأسف يبدو الإنترنت سيء كثير عندكم. أيوة أنا عم بسمعكم. ألو، طيب بدي اعتذر منكم لانه الصوت ابدا مو واضح، لكن دخلتوا معنا بقرعة اليوم كمان. عارف. اتصال، الو. راديو حلمنا، الو.
9: الو مرحبا.
0: مرحب اهلا وسهلا، مين معي؟
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
9: مرجان
0: اهلا وسهلا فيكي، من وين يا مرجان؟
9: من حمص.
0: اهلا وسهلا ومرحبا باهالي حمص، كل عام وانت بالف خير.
9: وانت بخير.
0: مرجان شو امنيتك على الصعيد الشخصي وشو امنيتك للبلد بالعموم بهذا العيد؟
9: امنيتي للبلد انه يعمل فرح على كل العالم وترجع يعني يرجع لنا الفاقدينهم اللي بعيدين عننا.
0: امين.
9: وانه يصير امان بالبلد والحمد لله، يعني مرتاحين الحمد لله رب العالمين، وهذا العيد كان كتير حلو علينا الحمد لله.
0: الحمد لله. من أي ناحية؟ من أي ناحية كان كتير حلو؟ يعني بشو قصدك؟ بأي نقطة؟
9: ولا شيء، بس إنه الحمد لله يعني كان فيه إنه بهجي هيك، يعني فرحة الأطفال، فرحتنا، إنه في أمن، في الحمد لله أمان بالبلد، إنه بتقدر تطلع، بتقدر تفوت، بتقدر تحكي، بتقدر تتزور، يعني هذا هو.
0: الحمد لله يا رب.
9: أمان بالبلد يعني.
0: الله يديمها نعمة يا رب.
9: آمين يا رب.
0: إن شاء الله بنعاد عليك وعلى عائلتك يا مرجان بالصحة والسلامة وتتحقق كل أمانيك يا رب.
9: آمين.
0: أهلا وسهلا فيك مرجان، تحياتي لإلك ونورتينا، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال، ألو.
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
10: بلال.
0: بلال كيفك حبيبي؟
10: الحمد لله.
0: بلال كل عام وأنت بخير.
10: وأنت بخير.
0: ان شاء الله بنعاد عليك بالصحة والسلامة يا بلال.
10: امين.
0: اخذت عيدية بلال؟
10: ايه.
0: مين عايدك؟
10: قرايبين عمامي وخوالي.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب، يعني صار معك فلوس منيحة.
10: ايه.
0: شو بدك تشتري فيهم؟ أكلة. طيب صحة وهنا على قلبك يا بلال، بس لازم تشتري له شيء للماما. ها
10: ايه.
0: تنبسط، روح اشتري له شيء ولا ماما كل عام وانت بخير.
10: اكيد
0: حبيبي يا بلال، الله يخلي لك اهلك يا رب، وان شاء الله بنعاد عليك بالصحة وبشوفك بأعلى المراتب بلال.
10: امين.
0: شكرا يا عمري، شكرا لك ولاتصالك، وان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصال اخر، الو.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
11: مع قاسم، تقبل الله منا ومنكم، كل عام انتم بخير.
0: منا ومنكم يا حبيبي، اهلا يا قاسم، وانت بالف خير يا رب، واضحى مبارك عليك وعلى عائلتك.
11: الله يسلمك يا رب، الله يسلمك، شلونكم؟ ان شاء الله بخير.
0: والله تمام يا قاسم، اهلا وسهلا فيك يا حبيبي. قاسم، اول شيء شو امنياتك على الصعيد الشخصي بهذا العيد؟
11: والله امنياتي على الصعيد الشخصي انه يعني الفرج القريب، ان شاء الله نطلع من المخيم يعني.
0: امين يا رب. امين.
11: اي ويعني أسأل الله يفرج عن جميع المسلمين هيك يعني ويفرح جميع المسلمين والله.
0: آمين يا رب يا حبيبي. وعلى صعيد البلد شو بتتمنى لسوريا بالعيد القادم؟
11: إن شاء الله تكون أحسن يعني، إن شاء الله تكون سوريا أفضل يعني من ناحية من ناحية الاقتصاد، من ناحية يعني يصير حب بين العالم، تصير المودة بين العالم يعني. إن شاء الله نتمنى الخير لسوريا، أي واحد لازم يعني يحب وطنه.
0: صحيح، تتمنى الخير. كنت عم تقولي بتتمنى الخير والمحبة بين العالم، بتحس في خلل بهذا الموضوع حاليا بالشعب السوري؟
11: والله يمكن ايه يعني ما نفس قبل يعني، بركي ان شاء الله العالم كلها بترجع بتحب بعضها بإذن الله.
0: ان شاء الله يا رب، الله يزيل الخلافات كلها وهيك ويرجع يحنن قلوب الناس على بعض مثل ما كنا من زمان. صحيح،
11: بإذن الله إن شاء الله.
0: حبيبي الغالي شكرا لك يا قاسم، وينعاد عليك بالخير وإن شاء الله تربح معنا اليوم.
11: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا بقاسم، تحياتي لك. كمان اتصال آخر. ألو راديو حلمنا. ألو
12: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
12: عبد الله.
0: أهلا يا عبد الله، شلونك؟
12: الحمد لله.
0: اهلا اهلا عبد الله. عبد الله كل عام وانت بألف خير اول شيء.
12: وانت بخير
0: حبيبي. عبد الله اخذت عيدية ولا كبرت على العيديات ما عاد يعطوك؟
12: يعني كبرنا شوي
0: يا حبيبي.
12: خلاص
0: ان شاء الله بشوفك هيك احلى رجال وتصير انت تعايد. يا رب يا رب يا رب تصير تعطي عيديات ونشوف اولادك واولاد اولادك كمان. شو بتتمنى أمنية لإلك هيك على الصعيد الشخصي بهذا العيد؟
12: والله أول أمنية لي نطلع من المخيم
0: يا رب،
12: أطلع شوف مستقبلي برا يعني، هاي أول أمنية لي.
0: قديش عمرك عبد الله؟
12: عمري 14 سنة.
0: العمر كله يا رب، العمر كله. كيف تتخيل مستقبلك برا حيكون؟ يعني أول ما تطلع من المخيم كيف شو شو شو حابب تعمل أول شيء؟
12: أول شيء بندور شغل، بنشتغل، بنترزق، بجيب يعني مثل طابخة لأهلي وهيك. أنا أول شيء لازم أدبر مصروف البيت، أول شغلة هاي.
0: أنت رجال البيت المفروض. عندك إخوات أكبر منك أو والدك موجود ولا لا أنت المسؤول؟
12: لا أنا المسؤول.
0: ما شاء الله ما شاء الله، شو حلو تفكيرك وحلوة هيك. يعني أنت لما سألتك عن عن أحلامك برا المخيم أول شيء فكرت في عائلتك ما فكرت بنفسك.
12: صح،
0: الله يخلي لك ياهم يا رب ونيالهم عليك.
12: آمين
0: حبيبي الغالي، وإن شاء الله كمان تعرف شو، إن شاء الله بتطلع قريبا من المخيم تمام، وتبلش تأسس مهنة وتأسس علم وتأسس بيت وتبلش تبني لمستقبلك شوي شوي إن شاء الله.
12: إن شاء الله إن شاء الله
0: حبيبي، شكرا لك ولاتصالك وإن شاء الله تربح معنا اليوم.
12: شكرا،
0: أهلا وسهلا فيك، تحياتي لإلك وميت أهلا ومرحبا إلك ولعائلتك. كمان عندي اتصال. ألو راديو حلمنا. ألو طيب، يبدو أصدقائنا ما عم بيسمعونا فرح ناخذ اتصال آخر. ألو
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
13: معكم سيف.
0: ام سيف كيفك؟
13: الحمد لله بخير، انت كيفك؟
0: اهلا وسهلا، اهلين يا ام سيف، ينعاد عليكي بالخير، ينعاد عليكي بالخير، وان شاء الله دائما تتواصلي معنا ونسمع اصواتكم بالافراح اذا الله راد.
13: ان شاء الله ان شاء الله جميع شعب السوري ان شاء الله.
0: امين يا رب. ام سيف انت من وين عم تتصلي فينا؟
13: مخيم اختري.
0: اهلا وسهلا فيكي يا ام سيف. ام سيف بدي امنيه من عندك على الصعيد الشخصي.
13: ان نطلع من المخيم ونستقر
0: ببيت يعني. تطلعي من المخيم وتستقري ببيت ان شاء الله يا رب. بيتك موجود ام سيف ولا مهدم ولا شلون، كيف وضعه؟
13: لا ما عندنا بيت، انا تزوجت بالمخيم مخيم الهول وما عندنا بيت يعني
0: ما عندك بيت؟
13: والله
0: طيب ان شاء الله يا رب بصير عندك احسن بيت يا ام سيف.
13: ان شاء الله كل من بده بيت.
0: امين يا رب. ام سيف معناها عندك اطفال؟
13: اي عندي.
0: ما شاء الله. وكم طفل عندك؟
13: عندي ولد وبنت. عندي سيف عمره 8 شهور وعندي بنت سيف عمرها 6 سنين.
0: اطفال بعدهم صغار.
13: ايه.
0: او مع لك الولد بعده صغير بس البنت صارت تعرف بالعيد فعايتية اخذت فلوس عملت نشاطات العيد.
13: الصبح
0: الصبح
13: راحت على امها وبيت خالها وتعيدت الحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يخليها يا رب. ويا ام سيف وشو اسم البنوتة؟
13: شام.
0: شو؟
13: شام.
0: شام ما شاء الله عاش لأسامي وإن شاء الله بتشوفيهم بأعلى المراتب. سيف وشام تشوفيهم بأعلى المراتب يا رب.
13: الله
0: آمين يا رب. يا أم سيف شكرا إلي كل اتصالك وإن شاء الله بنعاد عليك. بدي أمنية لسوريا هيك أنت بتتمنيها؟
13: إنه الله يديم الأمن والأمان الله يديم القلب حب والألفة بين الشعب السوري وترجع سوريا معمرة وأجمل وأجمل.
0: يا رب يا رب. هي بلدنا وبتستاهل بنحب نشوفها بأعلى المراتب.
13: أي والله تستاهل إن شاء الله. روح
0: لا تداها إن شاء الله يا رب. يا أم سيف شكرا إليك والله يحميك ويحفظ روحك ويحفظ لك عائلتك كمان. شكرا إليك أم سيف إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
14: ألو.
0: ميت مرحبا.
14: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وكل عام وانتم بخير. مين معي؟ مين معي؟ ألو.
14: أحمد.
0: أحمد حبيبي. أحمد أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أخذت عيدية يا أحمد؟
14: إيه.
0: وشو عملت فيها؟
14: اشتريت لفة لحمة وكتب.
0: صحة وهنا.
14: خبيت نصها.
0: خبيت نصها. ألف عافية ألف عافية يا حبيبي. صحة وهنا على قلبك. حبيبي يا أحمد شكرا لك ولاتصالك وينعاد عليك بالصحة والسلامة وإن شاء الله تربح معنا اليوم. دخل اسمك بالقرعة.
14: أمين يا رب.
0: حبيبي يا أحمد تحياتي إلك ولعائلتك ربي يحفظكم جميعا يا حبيبي. اشترى صندويشة لحمة وخبى نصها كمان. كان عندي أخي أنا وصغير كان عندي أخي هيك يعمل. كنا مثلا بالعيد يعايدونا فاشتري أنا شغلات هيك طيبة فهو قال يجي يأكل من عندي وبعدين يخبي أكلاته ويصير يأكله لحاله. كان هيك هي الأساليب كان يتبع معي أخوي وأنا وصغير. يلا صحة وأنا على قلبه. دائما كان يخبي الشغلات الطيبة ما يخلصها كلها كان يخبيها لحتى نخلصها نحنا بعدين هو يجي يأكل قدامنا هيك على مهله مشان يغيظنا.

0: يلا كمان عندي اتصال. الو راديو حلمنا. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: اهلا وسهلا بك ابو شام. معك
0: اهلا وسهلا بابو شام، شلونك؟
1: كل عام وانتم بخير الحمد لله، داعيكم بالخير.
0: اهلا وسهلا فيك ابو شام حبيبي، ينعاد عليك بالخير والصحة يا رب.
1: ينعاد على جميع أمة محمد بخير والسلامة
0: حبيبي الغالي. اهلا وسهلا فيك وامين يا رب، امين يا ابو شام.
1: اهلا وسهلا بك، حياك الله
0: حبيبي ابو شام. اول شيء شو امنيتك على الصعيد الشخصي بهذا العيد؟
1: والله امنيتي ان شاء الله يعني ترجع سوريا بها الامن والامان، ترجع من احسن على احسن، يعني العالم تتصافى بين خروفها وترجع من احسن ساد على احسن.
0: امين امين يا رب، امين يا رب يا ابو شام.
1: لا ان شاء الله يا رب
0: حبيبي الغالي، امين يا رب، ان شاء الله تتحقق امانيك ابو شام الحبيب، ومنشوفك هيك بمنطقتك العيد الجايه، بدي اقول لي تليفون من بيتكم ان شاء الله.
1: باذن الله تعالى ان شاء الله
0: حبيبي الغالي. شكرا لك ابو شام، وشكرا لاتصالك، وينعاد عليك وعلى عائلتك بالصحه والسلامه يا رب.
1: الله يسلمكم، مشكورين على البرنامج الحلو.
0: عيوني عيوني دخيل عينك، حلو بوجودكم،
1: اسلم
0: عيونكم
1: يا غالي.
0: اهلا وسهلا بابو شام الحبيب، تحياتي لك وينعاد عليك يا رب مره ثانيه. اذا ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631.

0: مكملين معكم بالمعايدات والاتصالات على أرقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. هي هي أرقام راديو حلمنا. أم زيد ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بالعزيزة أم زيد أختنا الغالية، كل عام وأنت بخير.
1: كنت بعد الخير يا رب، تقبل الله طاعتكم
0: منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. يا أم زيد
1: الله يسلمك يا رب جميعا إن شاء الله.
0: شكرا لك أم زيد. أول شيء شو أمنيتك على الصعيد الشخصي بهذا العيد؟
1: والله أمنيتي أني رب العالمين يسجع علينا ونطلع من هالمخيم يحفظ لأخوت الجبل ويجمعنا بيها.
0: آمين يا رب آمين. يا أم زيد وين موجودين أخوتك؟
1: والله بالدير.
0: بالدير يا رب، الله يحميهم يا رب. يا أم زيد
1: الله يسلمك.
0: وشو أمنيتك لسوريا لهيك لبلدنا؟
1: أتمنى أني ترجع زينة وترجع سوريا القديمة، والله يحفظها ويحفظ شعبها.
0: آمين يا رب، نرجع هيك نحب بعض ونرجع البلد الرائد بالازدهار والاقتصاد.
1: آمين آمين، ويحفظ هالشعب ويديم المحبة بيناتهم ويحنن قلوب البشر على بعضها.
0: آمين
1: يعني
0: يا رب.
1: يعني كفينا والله عذاب.
0: صحيح.
1: والله كفينا يعني تتمشيوا شوية.
0: صحيح صحيح يا أم زيد،
1: ترجع مثل قبل ويالله يفرجها وتعمر من جديد ونرجع نروح ونجي ونخلص من هالمخيمات وعذابها.
0: آمين يا رب. يلا هانت هانت إن شاء الله يا أم زيد.
1: إن شاء الله ترعنا نقول وندعي ونتمنى أن يكون يدعينا بالفرج.
0: دائما مندعي لكم ونحن موجودين حتكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما تقصنا يعني، وقام نشوف يعني لما نتصل وما شاء الله عليكم يعني أنتم تخففون ذلك شوي عن العالم.
0: الله يسلمك يا أم زيد، هذا واجبنا ونحن موجودين يعني مشانكم.
1: الله يسلمك يا رب ما تقصرون والله.
0: شكرا لك أم زيد، شكرا لك وإن شاء الله تكوني من الرابحين معنا اليوم وينعاد عليك بالصحة والسلامة يا رب.
1: علينا وعليكم على جميع أمة محمد يا رب.
0: آمين يا رب. أهلا وسهلا فيك أم زيد، تحياتي لإلك. كمان اتصال ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
2: إبراهيم.
0: إبراهيم كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي.
2: وأنت بألف خير.
0: ربي يحفظك وإن شاء الله هيك بشوفك العيد القادم محقق كل أمانيك يا إبراهيم.
2: آمين آمين والله العظيم. أنا بالنسبة لنا والله ما عدت مصر الحدران ما عادت أي شخص، أول شخص عادته هو أنت
0: يا روحي. ليش طيب؟
2: ماكو أحد، مستحيل ماكو أحد.
0: من أي ناحية ماكو أحد؟ ما عندك أصدقاء؟ ما عندك أقرباء؟ أهلك؟
2: والله أصدقائي كلهم راحوا، ما
0: ظليت
2: أنا الوحيد
0: موجود. أنت وين موجود إبراهيم؟
2: أنا مخيم اختارين
0: عراقي. عراقي مخيم اختارين وما عندك أصدقاء داخل المخيم؟ ما عايدت حدا؟ ما حدا دق الباب عليك وعايدك؟
2: لا والله ما حد. أنا أول شخص الوحيدين الجاع، أول شخص عايدته هو أنت
0: يا عمري الله. يا حبيبي يا إبراهيم كل عام وأنت بألف خير مرة تانية ونحن أهلك وناسك يعني ما يعني ما في فرق سوري وعراقي، ما في فرق، نحن بلد واحد وإخوان
2: لا والله ما في أي فرق
0: يا حبيبي. وسوريا بلدك وأنت بين أهلك وناسك، ما تحس حالك غريب ولا بعيد أبدا.
2: لا والله ما دامكم أنتوا معنا والله العظيم ما شفنا منكم كل خير.
0: ربي يحفظك يا حبيبي.
2: بالذات انتوا الوحيدين هذا البرنامج راديو حلمناه، ما رأيت مثله برنامج خالص.
0: إبراهيم قديش عمرك؟
2: والله عمري 18.
0: العمر كله يا إبراهيم، العمر كله حبيبي. شو أمنيتك بهذا العيد هيك على الصعيد الشخصي؟ شو بتتمنى؟
2: والله أتمنى أرجع العراق.
0: ترجع؟
2: أرجع على بلدي.
0: انت من وين بالعراق؟
2: صلاح الدين.
0: الله الله على صلاح الدين، انا بعرف تكريت وبعرف بيجي.
2: اي والله انا بس انا من تكريت.
0: انت من تكريت، احلى ناس والله احلى ناس.
2: اي والله.
0: وقديش صار لك تارك البلد؟
2: صار في تارك البلد في من 2014.
0: 2014 يعني من 12 سنة.
2: اي من 12 سنة
0: يا روحي. شو كان عمرك؟ كان عمرك قديش كان عمرك؟ 6 سنين.
2: اي 6 سنين
0: يا حبيبي.
2: اي والله هسه حتى هسه تقريبا اذا سالت على بلدي ما اعرف انه اي.
0: تعرف تعيش ان شاء الله تعرف تعيش. العراق حلوه وسوريا حلوه ونحن بلد واحد. شوف السوري بس يروح على العراق
2: بلد واحد.
0: ليك السوري راح اقول لك شغله، السوري بس يروح على العراق ما بيحس بغربه، والعراق بس يجي على سوريا ما بيحس بغربه. نحن هيك شعب متوحد وشعب بيشبه بعضه كثير بالشكل وبالعادات وبالتقاليد. بس للامانه شوف الاكل العراقي اطيب صراحه.
2: الأكل
0: العراقي أطيب من الأكل السوري. أيوة صحيح، هي الصراحة للأمانة. فيعني بس نختلف بالأكل، أكلكم أطيب الأكل العراقي. غير هيك نحن شعب واحد، وإن شاء الله يا رب بترجع على تكريت على بلدك، وإن شاء الله من نجي من زورك وبتضيفنا الدولمة العراقية يا رب.
2: والله هم يقولون بس هم يقولون الاكل العراقي طيب، بس والله انا لحد الان ما ضايق الاكل العراقي ولا ضايق الخبز العراقي خالص. صادق الصادق من 12 سنه.
0: الله كريم الله كريم الله كثير كريم يا يا ابراهيم.
2: الله كريم
0: حبيبي الغالي، انت حبيبي الغالي، ينعاد عليك بالصحة وكل عام وانت بألف خير، ونحن اخوانك واهلك وناسك، وان شاء الله دايما بتسمعنا صوتك يا ابراهيم.
2: لا بارك الله.
0: الله يخليك يا حبيبي، ممنون منك ومن اتصالك، وحاول انبسط بالعيد، روح اطلع يعني اجلس مع اصدقائك، غير جو يا ابراهيم، وهي ايام حلوة، وانه نفرح بالعيد هذا يعني ديننا بيقلنا افرحوا بالعيد وانبسطوا.
2: والله انا كنت مضايق الصراحة، بس مرة صدق وسمع صوتك والله ارتحت الصراحة.
0: الله يخليك ان شاء الله. هي غايتنا نحن اخوان، ونحن موجودين لانه مشان دائما نعطيكم دعم ودائما نحسسكم انكم مو لحالكم، نحن موجودين معكم.
2: اي والله جزاكم الله الف
0: خير. اهلا وسهلا فيك يا روحي يا ابراهيم. الله يخليك ويحفظك، وان شاء الله تربح معنا اليوم يكون في هيك جائزه حلوه لك. حبيبي حبيبي يا ابراهيم، ممنون منك يا عمري، ممنون من اتصالك ووجع لي قلبي ابراهيم. اتصال الو راديو حلم.

0: احنا
1: ونحن كمان
0: ان شاء الله والله واكبتونا من مخيمه هول الى ما وصلنا للمكان ما تركتونا جزاكم الله بالخير
1: ومكملين معكم ومكملين معكم ان شاء الله نحن اهل واخوان وعم نعمل جهدنا لسه نكون اقرب لكم اذا الله راد
0: الله يرضى عليك والله يحفظك ان شاء الله يا اخي العزيز ويحفظكم كل الكادر ان شاء الله وكل من اشرف على القناه هذه وكل من بادر بمشروعكم واسسه
1: الله يخليك ويحفظك يا رب يا ابو احمد ابو احمد شو امنيتك الله. شو امنيتك الشخصيه بهذا العيد هيك امنيه شخصيه لك
0: والله امنيه شخصيه عنا السلام العراق وسوريا الحمد لله سوريا من فضل الله عنها السلام بس ان شاء الله العراق هم كذلك
1: يا رب يا رب يا حبيبي يا رب والله. وهذول البلدين يعني ملتصقين تاريخيا وشعبيا وحضاريا ومجتمعيا بلدين ملتصقين راحت يعني ازدهار الواحد من يعني بسبب ازدهار الثاني لا يمكن الا يكونوا مصير واحد هالبلدين سبحان الله
0: والله رئيسنا قبل الله يرحمه صدام حسين راد يسوي العراق والسوريه بلد واحد بس ما قبل هذاك الخنزير الاول ما قبل والله هذا حافظ
1: الله كريم ونحن بالنهاية شعب واحد نحن بالنهاية شعب واحد يا
0: شعب واحد وأخوة
1: إن شاء الله إن شاء الله يا أبو أحمد ممنون منك حبيبي وممنون من اتصالك وإن شاء الله العيد الجاية بنعاد عليك بظروف أفضل يا رب
0: يا الله نسأل الله أن يحفظكم يا أخي جميعا إن شاء الله
1: أجمعين يا حبيبي ممنون منك يا عمري شكرا لك يا أبو أحمد وتحياتي لك أهلا وسهلا فيك رح ناخذ آخر اتصال بتغطية اليوم ألو راديو حلمنا
2: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام مين معي
2: خديجة
1: كيفك
2: الحمد لله
1: أهلا وسهلا فيك يا خديجة أول شيء من وين عم تتصلي فينا؟
2: أنا من جدة
1: أهلا وسهلا فيك كل عام وأنت بخير
2: كنت بخير
1: خديجة معايدوكي أخذتي معايدة؟ وقديش؟
2: عشرة
1: ما شاء الله شو عملتي فيها؟ صحة وهنا وينعاد عليكي بالصحة والسلامة يا خديجة وإن شاء الله كل عيد العيد الجاية بتكون ظروفكم أفضل يا خديجة
2: إن شاء الله
1: شكرا إليك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم أهلا وسهلا بخديجة تحياتي لإلك ونورتينا وخديجة كانت آخر اتصال اليوم معنا بفترة البث المباشر والتغطية الخاصة بأول يوم بعيد الأضحى المبارك بكرة راح يكون معكم كمان بتغطية مباشرة بنفس الوقت على الساعة 4 العصر إن شاء الله منحبكم كثير بتمنى لكم يعني بقية يوم مليء بالزيارات والاتصالات والمحبة وتبادل التهاني إن شاء الله وخلوكم على السمع دائما على هوا راديو حلمنا وإن شاء الله الرابح رح نتواصل معه بشكل مباشر حتى نسلموا الجائزة اللي هي قيمتها 500 ليرة سورية جديدة نحبكم كثير تبقوا بألف خير إلى اللقاء
3: تستمعون إلى راديو حلمنا.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

0: الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

الولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه أيها الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

لهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ميتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

وخير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.